0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

سويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الاستقامة ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها وتوفنا مع الإيمان والإسلام. اللهم إنا ضعيف فقونا وإنا ذليل فعزنا وإنا فقير فأغننا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين.